0: هذه وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مِمَّا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ.

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.

0: خلال أيام. خلال أيام. أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام. خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون. مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وأنتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: في زحام الأعوام يمضي عام تلو عام، وفي كل عام حقائق وأحلام، وحلمنا أن نراكم بخير في كل عام. عدنية اف ام تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. عدنية اف ام.

0: Three.
1: اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر صباحك سكر
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام لون جديد.
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبان نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
1: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
0: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
1: إذن أحسنت الاختيار.
2: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنكما لا بنك له.

0: خلال أيام، خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88 9
8: عندي ما دخل في البال.
5: عدنية اف ام.

0: تنون 88.9
1: يا حبيبي
0: عدني يا اس ام لون جديد

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك،
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
7: في مستشفى الرياضة
6: الدولي،
7: الدولي.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-74-10 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
7: مستشفى الرياضة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل.

0: عمل من ماس.
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: يخرب عقلك يا ولد، بس ده انت شكلك في البدلة تحفة.
2: ولو ان انا مستغربني قوي، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان جميلك ده مفيش حاجة توفيه.
1: جميل ايه يا ولد؟ انت بتقولش كده، ده انت ابني.
2: لا جميل يا عم فكري، جميل. انت مش عارف انت عملت معايا ايه، ده انت رجعتني لنفسي يا عم فكري. انا رجعت باسم من تاني.
1: الف الف مبروك. وبوزه ده بقى تنساه خالص، مش عاوزين نشوف خلقته تاني. ولو ان تصدق يا باسم، انا برضو بوزه ده كنت بحبه.
3: بوزه ده رجوله خام وايده تكسر.
1: لا لا لا لا بحبه اه، لكن زي ما قلت لك مش عاوز اشوف خلقته تاني ابدا.
4: وبعدين يا كندا، هتفضلي في اللي انت فيه ده لغايه امتى؟ طب عشان خاطري ردي حتى عليا بكلمه واحده تطمني عليك. ارجوك يا دكتوره قولي لي هي مش بترد عليا ليه؟ دي مفتحه وبصالي.
5: مفتحه وبصالك اه، بس هي دلوقتي جوه عالم تاني خالص.
4: طب وقعت فوق من اللي هي فيه ده امتى؟
5: مش عارفه.
4: يعني ايه مش عارفه؟ هو انت مش دكتوره؟ انا اسفه بس انا مش قادره اشوف كندا كده قدامي بالمنظر ده ابدا.
5: اول مره في حياتي احس بالعجز. وعجز عن ايه؟ عن اني انقذ اغلى انسان في حياتي.
2: طلع مصنع جامد قوي يا عم فكري. انا كنت متخيل انه ورشه بس كبيره شويه، لكن ده طلع مصنع. مصنع
1: ده شغل فخم، فخامه الفخامه يعني. اصحى وشوف مين قدامك عشان تحلى معاك ايامك.
2: جرى يا عم فكري، انت اتعديت من بوز ولا ايه؟
1: لا لا، انا بس كنت بختبرك.
2: وانا وعدتك مفيش بوزو تاني، مفيش بوزو الا لما عم فكري يعوز.
1: لا لا لا يا عم، انا عن نفسي مش هعوزه. انا اللي عايزه باسم، عاوز باسم يروح يقعد على كرسي المدير.
2: انا اقعد على الكرسي الجامد ده يا عم فكري؟ هو مش كبير عليا شويه؟
1: شوف ما اكذبش عليك، لغايه دلوقتي الكرسي اكبر منك، بس انا واثق انك هتتعلم وهتبقى اجدع من اجدع مدير.
2: اقسم بالله لو ابويا ما يعمل اللي انت بتعمله معايا ده.
1: انا باقي علي باقي، بس المهم الاقي.
4: يا شهر كتير قوي يا كندا، الشركة طعمها وحش قوي من غيرك.
6: دي طعمها مش ماسخ وبس، لا دي ملهاش طعم من اساسه.
3: بس غريبة يا حكمت، انت اخر واحدة توقع اسمع منها الكلام ده. انتوا كنتوا مع بعض نائر ونقير.
4: انا نفسي ما كنتش اعرف ان انا بحبها قوي كده.
3: مفيش قدامنا غير اننا ندعي ان ربنا يعديها من ازمتها دي على خير.
5: اعمل ايه يعني يا فكرة؟ مش لاقي حل، حاولت بكل الطرق وبرضو مش لاقي حل. بدأت احس ان خلاص مفيش امل.
1: طب وطي صوتك عشان ما تسمعكيش.
5: ما تقلقش، هي قاعدة قدامنا اه، بس هي مش معانا.
4: شهر ما نطقتش بكلمة واحدة، ما نطقتش ايه؟ دي لا بتكشر ولا بتضحك ولا بتعيط، دي تمثال وقاعد وسطين. يا حبيبتي يا كندا،
1: ممكن اكلمها شوشو؟
5: ما تتعبش نفسك، ما تحاولش، بس لو عايز تعمل كده اوكي.
1: مساء الفل على احلى البنات وجميلة الجميلات. معاكي يا عمك فكري، اظن ماما حكيت لك عني. حكيت لك صح؟
5: قلت لك مش هترد.
1: قال يا كندا مش هترد على عمك فكري؟ لا كندا ما تعملش كده. طب اقول لك يا كندا، لو مش عاوزه تردي عشان خاطري انا، ردي عشان خاطر ماما، دي هتموت عليكي. عارفه يا كندا، انا اول مره اشوف شويكار المفتريه بالضعف ده. بس خدي بالك، لو فضلتي في اللي انت فيه ده، هي انا ويالك على نيه صعبه قوي، هتجيب لك سكار وانت حره بقى.
5: ايه ده؟ دي ابتسمت.
4: يا ما انت كريم يا رب.
1: ما هي لازم تبتسم لعمها فكري. لا لا يا عم ايه؟ قصدي بابا فكري. بتهيألي بقى كندا ما كنتيش تحلمي بعندك اب بالشكل ده. كرش ايه وصلع ايه وطول ايه؟ حاجه كده من الاخر.
4: الله اكبر، دي بتضحك.
5: يا رب يا رب.
1: طب ممكن بقى مع الضحكه الحلوه دي تمدي ايدك تسلمي على بابا فكري؟
5: اهلا.
4: بركاتك يا استاذ فكري.
5: يا حبيبتي يا كندا، وانا وعدك من هنا ورايح مفيش شويكار الجبار تاني. كندا حره، كندا تعمل اللي هي عايزاه.
4: يا حبيبتي يا كندا. طب بمناسبه انك سمعتيني بقى، لازم بكره تنزلي الشركه.
1: بالراحه بالراحه عليها، بس مش وقته.
4: لا وقته، كندة لازم ترجع تعيش حياتها زي الأول وأحسن كمان. وأنا اللي عليا مجهزة لك حتة نتفة مسلسل تركي 890 حلقة على كيفك. ألف حمد لله على السلامة يا كندة، نورت الشركة يا حبيبتي.
7: ده نورك يا طنط حكمة.
4: طنط؟ طنط دي لما أجيب 2 كيلو مارشميلو وأروح أزور ماما.
6: مش الشركة وبس، ده حياتنا كلاتها كانت مظلمة من غيري.
7: يعني مش هتسيب الشركة وتمشي يا أستاذ نجاتي؟
6: أمشي، أقسم بالله أمشي، طلاق ثلاثة أمشي.
4: تاني؟
6: لا، أنت صدقت إيه؟ داني قاعد في أرابيزها، ده أبوها موصيني عليها يا خلقه.
4: وأنت يا أستاذ ثروت قاعد ساكت كده ليه؟
1: ثانية واحدة، ببعت فويس للدكتورة شويكار بعصفر لها ان الانسة كندة وصلت الشركة بألف ألف سلامة.
4: برضو يا أستاذ ثروت مفيش فايدة فيك أبدا.
1: ومال يا بنتي، مش قايل لكم ان العصفرة دي مبدأ؟ استنوا بس استنوا، دكتورة شويكار نسيت أقولك ان دي آخر رسالة عصفرة هتسمعيها من ثروت، ومن الآن فصاعدا ثروت ولاء وانتماء كله للآنسة كندا مهران خليل رئيس مجلس الإدارة.
4: يا سيدي
8: أحلى كوباية شربات لأحلى كندة في الدنيا.
4: أبوس إيدك، شربات بلاش، الشربات هيبقع ودي بقعته مش هتطلع من السجادة.
7: فداك يا أم جمعة.
4: فدا إيه؟ ده السجادة لسه جديدة.
7: إيه ده؟ الصناعية ما تقلبتش؟ أول مرة يا عم جمعة.
6: بصراحة يا بنتي كانت حركات بعملها عشان ما حدش يطلب مني حاجة، فأنت براحتي
4: يا ابن اللذينة.
9: ألو؟ أيوة يا طارق.
10: طارق حاف كده؟
9: ما هي البهوية للي يستاهلها
10: كده، يبقى اللي قالتهولي سيفا صح. بتخوني يا بوزو؟
9: أولا اسمي باسم، ثانيا بقى الخاين هو اللي يخون أبوه ويغدر بيه.
10: الله، ده أنت بتربيني بقى يا بوزو، قصدي يا باسم.
9: لا هربيك ولا الكلام معاك له عازة أصلا، أنا بتصل بس عشان أقولك إني بعت لك رسالة على الميل، ابقى افتحه وبص عليها.
10: رسالة إيه دي بقى إن شاء الله؟
9: رسالة من أبوك، والله لولا إنها أمانة ولا كنت اهتميت إني أبعتها لك أصلا، ما تستاهلش.
11: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا حجة. يا حنن.
11: يا حنن ايه؟ هو انا جاي اشحت؟
1: مال يعني بمنظرك ده؟ جاية تحجزي تاون هاوس في الكومباوند الجديد؟
11: ايه استاذ ثروت في ايه؟ دي امي.
1: امك؟ ده انتي بيئة بقى.
11: عيب يا استاذ ثروت.
1: عن اذنكم.
11: ايه يما اللي جابك هنا؟ زي ما انتي شايفة جايبة عمود الاكل. عمود اكل؟ انتي جاية زيارة في حبس يما؟ يعني انا غلطانة؟ لا يا ستي مش قصدي طبعا، يعني كفاية ان انتي حسيتي بيا. حكيم انا نازلة على لحم بطني. يا سلام قلب الام برضو. ها قوليلي بقى جايبة لي اكل ايه؟ يا رب يكون محشي.
12: جايبة لك عمود الاكل مش ليكي يا مفجوع، ده السجوج عشان يرم بدنه.
11: يرم بدنه؟ الهي يولع في بدنه.
12: الله، امال هو فين؟
11: يا سيجوجو، انت يا سيجوجو.
8: ايه ايه ايه ايه ايه سيجوجو سيجوجو سيجوجو، عاوزين ايه؟ اهدا توها تيتي.
11: ايوه يا اخويا تربت تيتي.
12: سيجوجو جبتلك العمود ده عشان ما تقعدش هفتان.
8: اموت انا وعيد السنه.
11: لا لا لا لا، انا هسيبكو عشان انا مش طالبه جلطه، انا داخله الكندة وانت يما خلصي اديله اكل واتكلي على الله. اتفضلي.
8: ما ترديش على الكلام، هقعدي براحتك. براحت راحتك، دي الشركة نورت يا تودو.
11: بصي بقى، احنا نخلص الشغل النهاردة وبعدين هنطلع على الكافيه اللي انت بتحبيه. عرضين المسلسل التركي لا تضع يدي في الكلبشات، ولكن اعطني فرصة اخرى حتى اتوب. لا، ابوس رجل والدك مهران خليل الله يرحمه، ما ترجعيش صمت قمطة تاني.
7: مش قادر اصدق ابني، مش هشوف ايه تاني.
11: انا حاسة بيك يا كندة.
7: انا ضميري بيوجعني قوي، حاسة ان انا اللي قتلته.
11: ايه يا بنتي اللي بتقولي ده؟ قتلتي ايه؟ دي حادثة، يعني قضاء وقدر.
7: يمكن لو كنت اعترفت له بالحقيقة ما كانش فكر يسافر اصلا، ولا كان مات في الحادثة، وكان زمانه عايش دلوقتي.
11: استغفر الله العظيم، ما تقوليش كده، دي اعماره بيد الله، لا في بني ادم يعرف يزودها ولا ينقصها. اتفضل.
7: ايه يد؟ طب ازاي؟
13: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

حلو يا أسمر يا أبو العيون السود يا حلو يا أسمر يا أبو العيون السود المبسم الأحمر.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: ناينتي مول.

0: خلال أيام. خلال أيام. أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
6: انتشارك مضمون.
5: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
6: كل مستمع.

0: أنا عمان الإمام ودي لسبتالي. محامي وستن قدم عذر للاضطراب العقلي والنفسي كدفاع عنه، لكن وستن أصر أنه سليم تماماً ومقتنع باللي عمله وبيرفض الدفاع ده. وستن ما كانش بس بيعاني من الفصام، وهو اضطراب عقلي مزمن بيفقد بسبب الشخص ارتباطه بالواقع والحقائق من حواليه، وبتبدأ تطرده هلاوس وضلالات وأوهام يصدقها غصب عنه ويتصرف على أساسها حتى لو كانت بتدفعه يأذي نفسه أو غيره. وستن كان بيعاني كمان من حاجة زيادة، وستن كان مريض بمرض الجهل بالمرض أو الأنزوكنوزيا، هو اختلال بيسبب فقد المريض لقدرته على إدراك إنه مريض أصلاً، بيشوف نفسه صحيح وسوي وبيتجاهل أي إصابة أو عرض مرضي فيه، وده اللي بسببه رفض وستن الدفاع اللي كان بيقدمه المحامي بتاعه إنه مريض أو مضطرب عقلياً. مرض الجهل بالمرض ممكن يجي مصاحب لكتير من الأمراض العصبية زي الخرف والزهايمر وفقد الشهية العصابي، ممكن كمان يجي بعد إصابات الدماغ بجلطات أو في حوادث الاصطدام، لكن الأعجب لما بيجي مصاحب لأمراض لها أعراض جسدية واضحة ومتشافة وملموسة زي الشلل النصفي مثلا. يفضل المريض مقتنع ومصمم أنه قادر يحرك أطرافه رغم الشلل اللي هو حسه وشايفه مهما حاول الأطباء أو المحيطين بيه يواجهوه بعهده. في تجربة منشورة كانت واحدة من المريضات لما الأطباء بيطلبوا منها تحرك إيديها الاثنين فتحرك واحدة والتانية لا لأنها مشلولة، ويسألوها ما حركتهاش ليه؟ كانت بتجاوب أنا اللي مش عايزة أحركها. درجة إنكار المريض ممكن تتخطى إنكار مرضه، ممكن ينكر انتماء الأطراف المشلولة دي لجسمه أصلاً. أحد الأطباء الباحثين في الحالة دي بيحكي أنه أثناء متابعة مريض مصاب بالشلل النصفي لما صمم المريض على إنكار إصابته سأله الدكتور أمال الإيد المشلولة دي تبقى بتاعت مين؟ المريض كان بيرد بكل ثقة بتاعتك أنت يا دكتور، ولما كان بيظهر الدكتور إيديه الاتنين قدام المريض ويقول له دول إيديا الاتنين هم الإيد التالتة دي تبقى بتاعت مين؟ كان بيرد المريض ما هي الإيد دي امتداد للدراع، وطالما أنك عندك تلات دراعات يبقى عندك تلات إيدين. أي إجابة وأي تفسير كان مقنع للمريض أكتر من واقع أنه صاحب عاهة أو مرض أو نقص. كان أسهل عليه يصدق أن الدكتور عنده تلات أيادي من أنه يصدق أن إيده هو مصابة بالشلل، يصدق أي حاجة إلا الواقع اللي هو شايفه بعينيه، وحتى الواقع اللي مش شايفه، لأن مرض الجهل بالمرض كان بيظهر مصاحب لبعض حالات العمى، وتحديداً العمى اللي بيحصل بشكل مفاجئ بسبب جلطات الدماغ مثلاً. المريض فاقد البصر في عينيه الاثنين كان بيصمم يتكلم ويتصرف كأنه شايف كل حاجة، لدرجة أن التشخيص بالعمى نفسه كان ممكن يتأخر بسبب أن المريض ما بيشتكيش، بيتحرك في المكان ويمد إيديه ويحاول يتعامل مع المحيطين بيه كأنه شايفهم. تخبطه واصطدامه بالحيطان والحاجات من حواليه هو اللي بيظهر المشكلة، وبرضه لو حاول الأطباء يواجهوه بمرضه ومشكلته المريض كان بينكر بشدة ويخترع قصص، وممكن يتهم الأطباء نفسهم إن هم اللي مقللين الإضاءة أو مغميين عينيه. الطبيب اللي وصف الحالة دي واتسمت على اسمه كان بيقول إن المريض أعمى عن عماه. لاحظ إن في الحالات اللي بيجي فيها الاضطراب ده مصاحب لأمراض جسدية مش عقلية أو نفسية، صحيح بعض المرضى كان بيظهر عليهم اضطرابات في الذاكرة أو الانتباه، لكن غير كده فإحنا بنتكلم عن مرضى متزنين عقليا جدا، ما عندهمش مشاكل في فهم الكلام أو الأسئلة المتوجهة ليهم، ولا كانوا بيعانوا في فهم العالم واستيعابه بشكل صحيح قبل كده. لاحظ كمان إننا مش بنتكلم عن مريض واقع في حالة صدمة نفسية من المرض اللي أصابه فجأة فبينكره أو بيتجاهله، لأن ده كان مقترح مقدم لتفسير الظاهرة الطبية دي فعلا، خصوصا أننا بنتكلم عن عاهات معيقة عن الحياة التقليدية زي الشلل وفقد البصر. بس الملحوظة اللي بيقدمها المعترضين على الاقتراح ده أن الجهل بالمرض كان دايما بيظهر في المرضى اللي أصيبوا بشلل في النص الشمال من أجسامهم، وكان نادرا ما بيحصل في الأشخاص اللي بيصابوا بشلل في النص اليمين من أجسامهم. والمفترض أنه شلل الإيد اليمين صدمته وعبئه ومشكلته أكبر من شلل الإيد الشمال، ولو بنقارن بين إصابة الجانبين بنشوف أنهي فيهم اللي ممكن تؤدي لصدمة نفسية أكبر تؤدي بالمريض لحالة إنكار وتجاهل، فهي أكيد الصدمة الناتجة عن شلل الجانب الأهم اليمين. ومش هو ده اللي حاصل. فلا، المرضى مش بيعانوا من صدمة نفسية ولا حاجة. لاحظ كمان إننا مش بنتكلم عن مريض بيقول معرفش، يعني معرفش إيدي دي مش بتتحرك ليه، أو معرفش أنا بخبط في الحاجات ليه وأنا ماشي. لا، ده مريض بيوضح أسباب ويألف حكايات ومبررات. مش معروف سبب الحالة دي بالتحديد لحد دلوقت ولا العلاج، وخطورة الجهل بالمرض ممكن تبقى أكبر بكتير من خطورة المرض في حد ذاته، لأن المريض المصاب لا يمكن يلجأ لطلب العلاج أو المساعدة لأنه جاهل بمرضه من الأساس. في قصة جريمة مبنى الكونغرس دي مثلا، المريض والمجرم وستن لما رفض خضوعه للعلاج بأي شكل بقى بيشكل خطر على نفسه وعلى مجتمعه كله، وحصل الخلاف بين المحكمة والمحامي الخاص بيه إن كان يحق للمحكمة إجباره على تعاطي أدوية علاج مرض الفصام المصاب بيه، ولا زيه زي أي مريض له الحق إنه يرفض يتعالج. لأنه مش بيرفض يتعالج من مرضه، ده ما يعرفش إنه مريض أصلاً، فنقدر نجبره ولا لا؟ وانتهى الخلاف بحجز وستن في مستشفى تابعة لأحد السجون في أمريكا لأجل غير مسمى بدون أي أحكام قضائية. انت غالبا متعجب جدا من الحالة ومش مصدق ازاي ممكن شخص يكون واضح له جدا مرضه ومشكلته ومش شايفها، بس انت بتعمل كده كل يوم زيك زي باقي البشر اللي بيتجاهلوا نواقصهم واخطائهم وسيئاتهم مهما كانت واضحة. مش بيداروها او يتكسفوا منها، لا، بيتجاهلوها وينكروها وينسوا انها موجودة اصلا، ويمشوا بكل ثقة يشاوروا عليها في غيرهم ويحكموهم عليها كمان. وبرضو تجاهلك لعيوبك ده هو اللي بيعطلك ويحجمك تسعى لتصحيحها أو تطلب المساعدة أو تقبل اختلاف نظرة غيرك ليك وللواقع. وكأن أكبر عيوب البشر إنهم ما بيشوفوش عيوب. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
1: عدنية FM 88 التسعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اف ام تقدم البرنامج الديني أسرار الفاتحة مع الشيخ راشد بن عثمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في أسرار الفاتحة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في كتابه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. في الحلقات الماضية كنا قد تحدثنا عن جملة من أسرار سورة الفاتحة، لكننا كنا نتحدث بالتركيز على قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. وقلنا إن الاستقامة على الصراط المستقيم تستوجب من العبد أن يقوم ببعض الأمور، فمنها اليقظة، ومنها الفكرة، ومنها البصيرة، ومنها المحاسبة، وغيرها من العبادات العظيمة التي إن قام بها العبد فإنها تعينه في سيره إلى الله جل وعلا. فهو بحاجة أولا أن يعرف الطريق الصحيح، فإذا عرف هذا الطريق فليعلم أنه ليس مفروشا بالورود، فيحتاج إلى ما يعينه من الثبات والعلم والإدراك والدراية على سيره إلى الله سبحانه وتعالى. من المقامات العظيمة التي يحتاجها العبد بعدد لحظات أنفاسه وهي التوبة إلى الله جل وعلا. منذ أن يرى العبد أنه ليس بحاجة إلى التوبة، فهو بحاجة إلى أن يتوب من هذه الفكرة، لأن العبد من طبيعته الخطأ، ومن طبيعة بني آدم النسيان، وما سمي القلب إلا لتقلبه، ولا الإنسان إلا لأنه ناسي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الأصل فينا الخطأ والوقوع فيه، قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. فالعبد بحاجة إلى أن يتوب إلى الله، والله جل وعلا في كتابه قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول العلماء رحمهم الله: إن التوبة على نوعين، توبة واجبة وتوبة مستحبة. ولذا الله جل وعلا في هذه الآية لم يخاطب العصاة بالتوبة، وإنما خاطب أهل الإيمان، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول ابن تيمية رحمه الله في رسالته عن التوبة: قال العبد بين توبتين، توبة واجبة وتوبة مستحبة. فالتوبة الواجبة أن يتوب من ذنب اقترفه، وجرم فعله، ومعصية ارتكبها. والتوبة المستحبة هو أن يكثر من التوبة والاستغفار، لأنه قد يقع في الخطأ وهو لا يعلم، ولا يعلم به إلا الله الواحد القهار. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ومن أعظم العبادات التي يدلي بها العبد لربه هي عبادة التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان معه راحلته وعليها طعامه وشرابه، حتى أتى إلى تحت ظل شجرة، ثم نام، ثم قام فلم يجد ناقته وبحث عنها، ثم استسلم للموت. وبينما هو كذلك، وإذا بناقته عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فهذه العبادة مقام عظيم من مقامات إياك نعبد وإياك نستعين، وعبادة عظيمة يتقرب بها العبد الضعيف إلى الله جل وعلا الغني الكبير سبحانه وتعالى. إذن حتى يكون العبد في سيره إلى الله صحيحا لا بد أن يكثر من التوبة والاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، فما بالك بنا نحن المقصرون العصاة. والتوبة أيها الأحبة حتى تكون صحيحة لا بد لها من شروط. أول هذه الشروط الندم، أن يكون هناك ندم، يفعل المعصية فيشعر بندم، كما شعرت المرأة الغامدية التي فعلت المعصية وزنت وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله طهرني، فصد عنها، فأتى إليها مرة أخرى، فأتت إليه ثانية وثالثة، ثم قال لها وقالت إنها حبلى من الزنا، قال: حتى تضعيه. فوضعته وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى تفطميه، ففطمته وعادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور تكون في سنتين أو ثلاث، والذنب يحرق قلبها، يقظة، يقظة عظيمة في قلب هذه المرأة المؤمنة الطائعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأتت هذه المرأة وفي يد وليدها كسرة خبز حتى تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فطم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغلام فدفع به إلى من يرعاه وأقام عليها الحد ورجمها، ثم قال لقد تابت توبة، لقد تابت توبة، لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. ما الذي يحدث الآن؟ البعض يحرق الذنب قلبه، لكنه يجد نفسه بعد فترة عاد إلى الذنب مرة أخرى، فتجد أن الذنب أكبر من نفسه وأقوى من رغبته، فتجد أن هذا الذنب يعيقه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا يجب على العبد أن يحرص على الندم. الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليه الحد، أيضا من كان يشرب الخمر فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد، ثم قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. التوبة الحقيقية هي التي يكون فيها ندم يحرق قلب العبد، ليس لشيء إلا لأنه أغضب ربه ومولاه. هذا الندم من أعظم ما يكفر الله به الخطايا ويسير بالعبد إلى رضوان الله جل وعلا. الأمر الآخر في من شروط صحة التوبة الإقلاع، ولهذا هناك فرق بين ما يسميها ابن القيم في كتابه الجواب الكافي بين التوبة الحقيقية وتوبة الكذابين. يأتي يقول رحمه الله تعالى يفعل الذنب ثم يقول أتوب منه، وهو في قرارة نفسه أنه في اليوم الذي يليه سيأتي إلى هذا الذنب. الواجب على العبد، نحن لا نريد أن نقنط الناس من رحمة الله ولا أن ييأسوا من روح الله، الواجب عليهم مهما فعلت من ذنب فأكثر من التوبة، مهما فعلت من معصية فأكثر من التوبة، فإن الله لا يمل حتى تملوا. لكن فرق بين توبة كذاب يتوب لا يحرق الذنب قلبه وهو في قرارة نفسه سيعود إليه غدا، وبين من يفعل المعصية فتحرق قلبه فيتوب ويندم ثم يعود مرة ثانية وثالثة، فعليه أن يستمر في التوبة، فإن الله لا يمل حتى تملوا. إذن من شروط التوبة الإقلاع. لا ينفع شخص يقول تركت شرب الخمر والكأس في يده لا زال يشرب، لا بد أن يقلع عن هذه المعصية. الأمر الثالث وهو من الأمور العظيمة التي بيّنها العلماء رحمهم الله تعالى، الندم والإقلاع وهو العزم على ترك ما مضى. أيضا من شروط التوبة أن تكون في الوقت الذي جعله الله عز وجل، فالتوبة لا تقبل من العبد وهو يغرغر، ولا تقبل إذا طلعت الشمس من مشرقها، فكل توبة تأتي بعد هذين الوقتين فإنها مردودة على صاحبها، فلا بد أن يوقعها صاحبها في الوقت الذي أراده الله جل وعلا. والذنب إذا وقع في قلب العبد يفعل به الأعاجيب، وقد يريد شرا فيريد الله عز وجل به خيرا، وهذا ما تحدثه توبته إلى الله سبحانه وتعالى وإقباله على ربه جل وعلا ومولاه. إذن أيها الأحبة، من أعظم ما يجعل العبد مستقيما على طاعة الله أن يكون تائبا إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يكثر من التوبة، وأن يكثر من تكرارها بلسانه، وأن يفعلها كذلك بقلبه وبجوارحه. وهذه التوبة حتى تكون صحيحة لا بد لها من شروط: الندم على ما فات، العزم على عدم المضي فيها وعدم الرجوع إليها، وأن تقع هذه التوبة في الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم الأمور فيما يتعلق بالتوبة، لا تسمح لأحد أن يحول بينك وبين الله، لا تسمح لشخص أن يجعلك تقنط من رحمة الله. مهما عملت من ذنب ومهما ارتكبت من خطأ فإن الله يتوب على من تاب. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله عز وجل لم يدعو العصاة فقط، وإنما الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعصية. وقد جاء في الحديث أن رجلا قتل 99 نفسا، لكم أن تتخيلوا النفس الواحدة، يقول الله عنها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذا الرجل قتل 99 نفسا، فذهب إلى عابد كثير العبادة لكن ليس لديه علم، فأخبره هل له من توبة؟ قال: ليس لك توبة. فقتله فكمل به 100. ثم أتى إلى عالم قال: فعلت كذا وكذا، فهل علي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك بأرض قوم سوء، فاذهب إلى الأرض الفلانية فإن بها قوم يعبدون الله فاعبد الله تعالى معهم. إذن التوبة مقام عظيم من مقامات إياك نعبد وإياك نستعين. لن تستطيع أن تستقيم على الصراط المستقيم إلا بإكثارك من التوبة إلى الله، لأنك معرض للخطأ والسهو في أي وقت. أسأل الله جل وعلا أن يعمر قلوبنا بالإيمان وأرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: عدنية FM 88 9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنكم لا بنك الأهل.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

زحام الأعوام يمضي عام تلو عام، وفي كل عام حقائق وأحلام، وحلمنا أن نراكم بخير في كل عام. عدنية اف ام تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. عدنية

عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خلال أيام. خلال أيضا أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقير راية طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: عجبك؟ باخد رقمك هلا وبعدين قلبك. لكي قد ايه بعد بدنا لنصير سوا؟ حبك.
1: بساعدك بشي؟
2: بل

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: نافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرها، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرا. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الديلة بل

عقارب الساعة الآن تشير إلى الثانية بعد الظهر، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات.

0: البودكاست لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: خلال أيام. خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات ايش لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: على وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية FM، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية FM، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب

0: أقدم من أي صراف وأحول عبر الناس لأي شخص.
1: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
2: أمانة خدمة بيس روعة ما ليش حل.
3: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
4: شكرا بيس.
5: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
6: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدنية FM

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج رسائل الحج، والذي نستنبط في كل حلقة من حلقاته رسالة عامة هامة من نسك من مناسك الحج، ونسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص والصواب، إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء. أيها الإخوة الكرام، إن من الأمور التي لا يتركها كل من قدم مكة المكرمة الشرب من ماء زمزم، فيحرص الجميع على أن يرتوي من هذا الماء المبارك. ويجدر بنا أن نذكر قصة هذا الماء، فقد ذكرنا في اللقاء الماضي حال هاجر لما تركها إبراهيم ومعها ولدها الرضيع إسماعيل، وانصرف عنهما ونفد ما معهما من طعام وسقاء، فسعت هاجر بين الصفا والمروة مفتقرة لربها، وقد أظهرت ضعفها وعجزها لله رب العالمين سبحانه وتعالى. لما أشرفت على المروة بعد سبعة أشواط سمعت صوتا فقالت: صهن صهن، يعني كأنها تقول لنفسها: اسكتي تسمعي، ماذا يقال، ما هذا الصوت؟ فتسمعت، فسمعت أيضا صوتا فقالت: قد أسمعت، يعني أنت يا صاحب الصوت قد أسمعت، إن كان عندك غواث، يعني إن كان عندك شيء نحتاج إليه نشرب منه، أعطنا أي شيء من عندك. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري: فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بجناحه، يعني حفر بجناحه في التراب حتى ظهر الماء، فلما ظهر الماء جعلت تحوضه، يعني تحوطه هكذا، تجعله كأنه في حوض، وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أو لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، لكن لعل ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ومن العجائب التي حدثت، كان إذا مرت رفقة بهذا المكان أو بهذا الوادي، وهو يومئذ لا مسجد فيه ولا بناء، كانوا يرون طائرا عائفا، يعني يحوم ويتردد، وقيل إن الرجل العائف هو الذي يعرف مواضع الماء من الأرض، فلذلك سمي الطير عائفا، لأنه يحوم على مكان فيه ماء. فقالوا، يعني هذه الرفقة، هذه المجموعة من الناس، قال بعضهم لبعض: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، وادي صحراء جرداء ما فيه ماء، فكيف يحوم الطائر، والطائر يحوم بهذه الطريقة لا يحوم إلا على ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، يعني أرسلوا رسولا منهم أو رسولين، رجلا أو رجلين، فإذا هم بالماء، يعني وجدوا الماء، فرجعوا، يعني رجع الرسولان فأخبروهم بالماء، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا لها: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. فقالوا: نعم. إلى آخر هذه القصة المذكورة في صحيح البخاري. الماء عموما خير، إذ به حياة كل شيء، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. حياة الإنسان، حياة الدواب، حياة الزروع والثمرات، كل هذه الحياة لا بد أن تكون بالماء. كذلك البناء الذي يبنيه الإنسان ليسكن فيه ما بني إلا وقد استخدم الماء فيه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وكثرت في القرآن الكريم الآيات التي تدل على أن الماء يحتاجه الناس في حياتهم كلها. أنزل الله تعالى من السماء ماء فالأرض اهتزت وربت وأخرجت من ثمراتها، آيات كثيرة حول هذا المعنى في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وماء زمزم خصوصا ماء مبارك، فهو سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس. وقد روي في ذلك حديث: ماء زمزم لما شرب له. وفي حديث آخر: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم، أي يشبع الإنسان من هذا الماء إذا شرب منه كما يشبع من الطعام إذا أكله، وكذلك يكون سببا في زوال المرض والشفاء منه بإذن الله رب العالمين. وهذا فيه رسالة أن الإنسان إذا أصابه ما أصابه من أذى أو مرض فإنه يجب عليه أن يأخذ بأسباب الشفاء. عرفت أن ماء زمزم طعام الطعم وشفاء السقم، إذن إذا أصابك جوع، أصابك مرض، أذى، اشرب من هذا الماء. فلا يليق أبدا بإنسان أن يكون جوعانا ولا يأكل، أو أن يكون مريضا ولا يستشفي ولا يتداوى. كلا، بل يجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب متوكلا على ربه سبحانه وتعالى، واثقا فيه عز وجل، وهو على يقين جازم أن الشفاء متحقق بإذن الله رب العالمين من الله سبحانه جل في علاه. فالشرب من ماء زمزم من أسباب الشفاء. ومن ترك نفسه دون التداوي فإن عنده خللا في التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم أخي الكريم، من ترك نفسه وهو مريض دون أن يتداوى فإن عنده خللا في توكله على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن التوكل على الله سبحانه له ركنين، لأن التوكل على الله له ركنان: اعتماد القلب على الله عز وجل بصدق ويقين وثقة، والأخذ بالأسباب. فإذا فقد الإنسان واحدا منهما فقد اختل توكله على الله سبحانه وتعالى. صدق اعتماد القلب على الله جاء في قول الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. إذن يقينه هذا وتحقيقه للتوحيد بذلك من التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والأخذ بالأسباب مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق. علمت أن الله عز وجل هو الرزاق، هو الذي يرزقك بالطعام إذا كنت جوعانا، هو الذي يرزقك بالدواء والشفاء إذا كنت مريضا. إذن ابتغ عند الله الرزق، اخرج باحثا عن الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ابتغ عند الله الرزق وابحث عن الدواء والشفاء من مرضك الذي ابتليت به. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وكذلك الأخذ بالأسباب مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فحينما تقبل على ماء زمزم لترتوي منه وتستحضر حاجاتك وأسقامك وأتعابك وهمومك وافتقارك لربك سبحانه، فاستحضر التوكل يقينا وثقة في الله عز وجل وأخذا بالأسباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين في التوكل عليه، من المعتمدين عليه في كل أمر من أمورنا، إنه سبحانه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا والنعمة لك.

0: والنعمة لدعوهم لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات و

0: فرانسيس وتشيساغ العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: صباح الخير يا عزت.
1: صباح الخير يا فندم.
0: قول لي يا عزت، انت مبسوط في الشغل معانا هنا؟
1: الحمد لله، مش متضايق.
0: مش متضايق يعني مش مبسوط؟
1: تفرق فيها يا فندم، مش متضايق يعني مبسوط.
0: انا مش مبسوط، حاسس ان انا بعمل حاجه مش مفيده، وقت بيضيع. قول لي يا عزت، ايه معنى السعاده في وجهه نظرك؟
1: السعاده كنت تكون في الرضا مثلا.
0: وممكن لا يا عزت، لا، وهي دي المشكله. انت مبسوط؟
1: مش عارف يا فندم.
0: وانا كمان مش مبسوط، مش عارف ليه.

هل بيفسد إحساسنا بالسعادة إذا عرفنا مصدرها؟ أنا الدكتور آدم بطايني وحلقتنا اليوم عن السعادة. بعد قرون من البحث للحكماء والفلاسفة ما حدا بيعرف على وجه الدقة شو هي السعادة، لكن هل العلم بيمتلك الجواب؟ قديماً فسر أرسطو السعادة بالمتعة وإنك تعيش حياتك بشكل جيد، وهو ما عبر عنه علماء النفس المعاصرون بمعنى الحياة. السعادة وفقاً لرؤيتهم أن يكون للحياة معنى. في ورقة بعنوان Positive Psychology Progress Empirical Validation of Interventions نشرت في عام 2005، أضاف مارتن سيجلمان لهذا التعريف عنصر ثالث، هو الارتباط بالحياة والرغبة في المشاركة فيها. المكتئب المنسحب من الحياة بالتأكيد ليس سعيد. أما عن فكرة المتعة فقد تحمس لها فرويد، حيث اعتبر في كتابه Civilization and its Discontents الذي صدر عام 1930 إن جميعاً نسعى وراء المتعة، بدنا كلنا نصير سعداء وبدنا نبقى كذلك للأبد. لكن هل فكرت يوماً ما أن السعادة قد لا تكون شيء من الأصل؟ هذا اللي فكر فيه عالم النفس الأمريكي ويليام جيمس. ما أتعب نفسه في محاولة فهمها، إنها ما نشعر به عندما تزول عنا المشاعر السلبية، لا ألم لا خوف ولا قلق، وهيك منكون سعداء. أفكار ومحاولات نظرية حتى العام 1954 في جامعة ميغيل بكندا، حين أمسك العلماء بطرف الخيط الأول. هل سمعت عن الفأر السعيد؟ كان جيمس أولدز وبيتر ميلنر بيجروا تجاربهم على بعض الفئران. هدف التجربة كان تحفيز الفئران لاختيار أحد فرعي المتاهة. إبرة في دماغ الفار تطلق شحنة كهربائية، وفجأة بيبدأ الفار سلوك بنم عن النشوة. فأر سعيد بدون سبب خارجي واضح، والسبب كان إبرة التحفيز اتزحزحت قليلاً عن الموضع المقرر لها في دماغ الفار. فهل تكون السعادة مجرد تنبيه كهربائي في الدماغ؟ كرر الباحثين التجربة، وهاي المرة وضعوا للفأر رافعة هو اللي بيحركها، ولما يحرك الرافعة بتنطلق تيار كهربائي بسيط بنبه دماغه مباشرة، والنتيجة صارت سعادة الفأر متعلقة بهاي الرافعة. هاي التجربة اللي بلشت بالصدفة فتحت الباب أمام علم النفس العصبي ليفسر لنا حقيقة إحساسنا بالمتعة. استطاع جيمس أولدز وبيتر ميلنر رسم خريطة للمراكز. استمرت التجربة لتكشف أيضاً عن مركز أصغر، لكن تنبيهه يؤدي إلى انسحاب الفار من التجربة مع إحساس بالحزن والألم. قدم العالمين أولدز وميلنر الملامح الأولى لنظام المكافأة اللي بديره الجهاز الحوفي أو الليمبيك سيستم. هو تكوين عصبي دائري صغير بيوقع بين كرتي الدماغ، وبدير عدة مهام أهمها التحفيز والتعلم والمشاعر والانفعالات والذاكرة طويلة الأمد. بدرجة ما ترتبط هاي الأمور الأربعة معا في حياتنا، وجميعها مرتبط بآلية إدراكنا للسعادة. فما بشعرنا بالسعادة حقا هو كل ما يحفز هذا النظام. لكن شو اللي بحفز نظام المكافأة؟ في دوافع تولد معنا مثل الجوع والعطش والرغبة الجنسية والأمومة والرغبة في الأمان، دوافع تؤدي تلبيتها إلى حصول المكافأة، هو اللي بيجعلنا نعود مراراً وتكراراً إلها. لكن عالم النفس النمساوي فيكتور فرانكل بيقول في كتابه الإنسان يبحث عن معنى أو Man's Search for Meaning إن السعادة منتج ثانوي أو عرض جانبي يفسد إذا جعلناه الهدف بحد ذاته. لما نتناول وجبتنا المفضلة أو نفوز في مسابقة أو نلتقي حبيب بعد شوق ولهفة، تصل الإشارة الكهربائية لمنطقة في الدماغ اسمها السقيفية البطنانية Ventral Tegmental Area، وبفرز الدوبامين رسول السعادة عند البشر. بيحمل هذا الناقل العصبي رسائله لأكثر من منطقة، منطقة اللوزة اللي بندرك من خلالها معنى إحساسنا، منطقة النواة المتكئة اللي بتوجهنا للتحرك نحو مصدر السعادة، وهي اللي تتواصل مع الهيبوكامبس المسؤول عن الذاكرة واللي بيستدعي ذكرياتنا وتقييماتنا السابقة عن هذا المصدر، والقشرة الأمامية واحدة من المراكز العليا اللي بيركز اهتمامنا على المصدر المتاح وبقيم الموقف وبخطط هل الظرف مناسب أم لا. لو أنك أمام محل حلويات الدوبامين بصير يعمل بنشاط، بس تشوف عينك الحلوة المفضلة عندك القشرة بتصير تحكي لك ما معك الآن ثمنها، فبتأجل قرار تحصيل السعادة مؤقتا أو كل شيء على ما يرام. تدخل المحل مشتاق وتدفع ثمن الحلوة وبتأكلها في تلذذ. الدوبامين هون بصير في مستوى عالي والمتعة متحققة، بس هل ممكن تستمر للأبد؟ يا ريت، بس هل بتحمل جسمك ساعتها؟ في حد لطاقتك ونظامك العصبي مش راح ينتظر لحد ما توصل هذا الحد. هون بيظهر السيروتونين، هو مسؤول عن شعورنا بالاكتفاء بالشبع. عشان هيك مهما كانت متعتنا فإن ببساطة راح نتوقف عند حد معين. السويدي أرفيرد كارلسون ساعد في معرفة دور الدوبامين في نظام المكافأة في حصول الشعور بالسعادة. أبحاثه كشفت أنه في دور للسيروتونين والأثار المترتبة على نقصانه، بكفي أنه نعرف أنه نقصانه يعني الاكتئاب.
يحرم الاكتئاب المصابين فيه من القدرة على السعادة، وهو دليل آخر على قدرة الدماغ على التحكم في سعادتنا. لو شخص محاط بكل ما بسعد الإنسان، طعام وشراب وأحباب والنجاح والتحقق، لكنه بشعر بالارتباك والتعاسة، بكون فقد القدرة على الشعور بالسعادة والسرور أمام مصادرها المعتادة، فهذا الشخص بكون مصاب بالأنهيدونيا، أحد أهم أعراض الاكتئاب. السعادة موجودة حواليه، لكن اعتلال النظام الداخلي لدماغه حرمه فرصة التمتع فيها. بيحكي لنا ماستين كيب، من الجيد ألا نسعى جاهدين لنكون سعداء، لكن تقبل ما نشعر فيه، كما بلمح إلى مفهوم مهم، هو أننا نحاول في كثير من الأحيان إصلاح الأشياء وأن نكون سعداء أو في سلام، لكن في بعض الأحيان محتاج إلى الاعتراف بما نشعر فيه مهما كان ذلك. ما تجده غالبا هو أن الاعتراف سيسمح لك بالانتقال إلى الفضاء السعيد. وفي هذا الوقت خلونا نبحث عن شفرة جديدة في جسم الإنسان ونحاول نفكها في حلقة قادمة.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

عام الأعوام يمضي عام تلو عام، وفي كل عام حقائق وأحلام، وحلمنا أن نراكم بخير في كل عام. عدنية اف ام تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على طريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
4: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
3: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
4: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
3: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
4: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
3: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
4: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
3: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
4: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
6: والتكنولوجيا المتطورة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
8: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
8: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
8: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
8: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
8: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
9: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: إعلانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلبي.

0: دقيقة. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية،
1: قلبك بصحة وعافية.
0: للحجز والاستفسار 78-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلّى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وأنتم بخير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، تقاوم، وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.

0: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.

سأغفر ولو كان الذنب عظيما، ولو كانت ضربات الخذلان كبيرة، لا شيء يقتحم سيادتنا. نحن من نمنحهم الفرصة لصنع تلك الهوة بداخلنا، فليس كل عابر يشعل الضوء، بعضهم يطفئ مصابيح الأمل فينا ويمضي دون أن ترهقه شناعة تلك الظلمة التي لحقت بنا. ولكن الأمل يشتعل بكياني عندما أغفر، حتى وإن كان المسلوب من خفق روحي سأغفر، ولو كانت الكلمات خجلة من حمل أنين مشاعري حين لا أنطق بشيء. سأغفر حتى يرفعني الإحسان على أجنحة من النور، ومتى كان الدرب حالكا كانت الأرواح عطشة لشعاع العفو في أفئدة الغافرين. سأغفر لينير الحق طريقي إليها، وحتى لا تثقلني كلمات العتاب بحروفها الثكلى وحرقة ليت توجع وجواب لو يؤلم، إن ذابت المحبة في تنور قالوا وقلنا. سأغفر لأن رداء الصفاء يناسبني وجو النقاء خلقت لأحياه بملامحي وقلبي. سأغفر لأن الحقد يجرد النفوس من إنسانيتها وفطرتها السليمة. سأغفر عندما يشح بين الناس قول يغفر الله لي ولك، وسأروي أرض مغفرتي بعفوي وتسامحي وحب الخير للآخرين. لا شيء ينزع منا عنوة، نحن من نفرط كثيرا حين نحسن الظن بمن أساء لنا أكثر من مرة، وحينما نغرس بذرة الثقة في صدور لم تسقى بماء المغفرة أبدا. سأغفر لينبت في رياض روحي سمو السماحة والإخاء، وحتى أتفيأ ظلال الهدى في أوردتي كنقاء يشف السلامة زلالا وشهدا. سأغفر حتى تفوح من نفسي رياحين الصفو عبقا، يملأ الأنحاء أريجا ومسكا. دائما وأبدا سأغفر، دائما وأبدا سأغفر. كلمات صفاء الفقي.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
7: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
7: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
7: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بي إس.
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بي إس.
3: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بي إس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بي إس.
0: أمانة خدمة بي إس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بي إس.
2: شكراً بي إس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
7: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
10: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مرحبا بكم مع موجبات الجنة، وذكر الجنة كما قلت يوصل إلى الجنة بالشوق إليها، حتى تكون الرحلة آخر محطات الوصول فيها جنات النعيم. اليوم معي موجب من موجبات الجنة. البعض منا لا يستشعر باللذة التي هو فيها ولا بالجنة التي وهبها. إن ميلاد البنات، رزق البنات، أن يولد لك بنات، أتدري أن ذلك موجب لجنات النعيم إن أنت أحسنت إليهن وأكرمتهن ورحمتهن وآويتهن؟ يقول صلى الله عليه وسلم من كن له ثلاث بنات فآواهن ورحمهن وكفلهن دخل الجنة البتة. الله أكبر، البتة قطعا بموعوده صلى الله عليه وسلم. ثلاث بنات، فقام القوم قالوا: واثنتان يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين. قالوا: حسبنا أن لو قلنا وواحدة لقال واحدة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، فضم بين السبابة والوسطى. لماذا بعض الجاهلية تسكن بعض قلوب الناس؟ إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. في ديننا رفع الإسلام شأن البنات وجعلهن باب لرزق آبائهن والعائل لهن، وباب لطول عمره، وباب لجنات النعيم، وهذا الأهم، باب لجنات النعيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث من الأخوات، من البنات أو من الأخوات فأحسن إليهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. ولذلك حتى أختك إن كانت يتيمة فهنيئا لك الإحسان إليها، وإن لم تكن يتيمة فإحسانك إلى أخواتك موجب من موجبات الجنة، وإحسانك إلى بناتك موجب من موجبات الجنة. أي أن البنات في حياتنا سبب لسعادتنا في أخرانا. فلماذا نظهر الضجر؟ ولماذا إذا أنفقنا عليهن من حلي وملبس وغير ذلك؟ لأن الله قال: أومن ينشأ في الحلية؟ هن يردن الحلية، يردن المتاع، يردن الإنفاق، وقد يكون عال وأغلى من الولد، نعم، لكن صبرك على هذه النفقة وفرحك بهذه النفقة، ثم الإحسان. والمراد بالإعالة والإحسان التربية، التربية، الإحسان إلى قلوبهن بغرس الإيمان، الإحسان إليهن بالحياء، بالحجاب، بتربيتهن على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا أحسنت فهناك تذكرة للصعود إلى جنات النعيم. لذاك المحتسب، أما من لم يحتسب فسيربيهن ولن يكن له جسرا إلى جنات النعيم. فمعاشر الأحبة، يا من رزقتم بالبنات أو الأخوات، ارفعوا رؤوسكم وأعيدوا النظر إليهن، أنهن من أسباب دخول الجنة. وإلى موجب من الموجبات آخر، فإلى هناك. الحمد لله، لازلنا في الحديث عن موجبات الجنة، وأسأل الله جل وعلا أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. من موجباتها أن تحفظ اللسان والفرج، وهذه أمانة عند كل أحد من المؤمنين. إن أمانة حفظ الفرج واللسان موجب من موجبات الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. الله أكبر، ضمان الجنة لك مبني على ضمانك للسانك ولفرجك. وتأملوا
في صعوبة هذه الأمانة عند بعض الناس، وعلى سهولة هذه الأمانة وهذا الضمان عند بعض الناس. إن بعض الناس يحفظ فرجه دائما، لكنه لا يستطيع أن يتحكم في ضمان لسانه. وكم أهوى هذا اللسان ببعض عباد الله في النار 70 خليفة، والبعض لربما انفك وكاء عياذا بالله عورته، فهو إذا سافر خارج البلاد أو إذا خلى بمحارم الله انتهكها وتلذذ بإمتاع نفسه بشهوة محرمة ولم يكن حافظا لعورته ولا لشهوته، ولذلك يحرم هذا المسكين لذة من أعظم اللذات، ألا وهي أن يدخل الجنات. وهل هناك أعظم من أن يدخل العبد جنة ربه؟ إذن حفظ اللسان وحفظ الفرج موجب من موجبات الجنة. وإياك أن تقول يا عبد الله إن هذا أمر يسير، لا والله، هو يسير على من يسره الله عليه. انظر ذاك الذي لا يتحدث إلا فيما يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تجد أنه يصمت إلا في حق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا ضمن ما بين لحييه، لا يكذب، لا يغتاب، لا ينم، تجد أنه تبارك الله إنما حديثه في ذكر وصمته في تفكر. والثاني ذاك الذي لا يهيج نفسه ولا يرى بحرام عينه، فإن العين إذا رأت الحرام أتى الشيطان برسائل من العين إلى الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هناك علاقة بين الفرج وبين العين، فإذا انطلقت العين في الحرام صدق الفرج أو كذب عياذا بالله. يا رب إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعفاف والغنى. إذن دعوة لمن أراد الجنة، يا عاشق الجنان، يا أصحاب رحلة الخلود الجميلة إلى دار السعادة والأفراح، احفظوا فروجكم واحفظوا ما بين لحييكم ألا وهو اللسان، حتى تصلوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا رب أدخلنا الجنة يا أكرم الأكرمين، وإلى

المعدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عاد العيد بجماله، بمتعته، بسروره، بأخلاقه، بفرحته، وهذا من فضل الله. فرحة العيد آية من آيات الله. كيف كانت الأيام قبل العيد وبعد العيد؟ أيام عادية، لكن نتفاجأ في يوم العيد يلقي الله تعالى علينا سرورا لم نظفر به في سائر الأيام، وهذه آية من آيات الله على صدق الدين وصحته. العيد جمال روح، صلة أخلاق، طيبة نفوس. العيد صدقة وصدق وبر وإحسان. العيد هو ذبح للأحقاد، ذبح للغل، ذبح للمشاكل. هذا هو مقصد أضحية العيد. لماذا جعل الله تعالى أضحية العيد؟ أضحية العيد ليست ذبحا ودما ولحما مجردا من الحقائق، بل هو عين الحقيقة، عين الحقيقة. لو عدنا بالأضحية إلى أصلها التاريخي، لماذا كانت الأضحية؟ الأضحية الأولى هي عمل إبراهيم عليه السلام حين طلب منه أن يذبح ولده، فقال إبراهيم لولد الله سبحانه سبحانه. عندما نعود بالأضحية إلى أصلها الأول، نرى أن أصل الأضحية المقصد منه التسليم لأمر الله والتضحية لدين الله. اسمك الأضحية والأضحية، التضحية لدين الله. ضحي بأغلى ما تملك لدين الله حتى يمكن دين الله. إن إبراهيم عليه السلام ضحى بولده حين طلب الله تعالى منه، فلما أسلم وتله للجبين، لولا أن الله أوقفه، بمعنى قد نجحت في هذا الاختبار يا إبراهيم، ولو لم يوقفه الله لذبحه. تسليم لأمر الله سبحانه. إذن مقصد الأضحية هو التسليم لأمر الله والتضحية لدين الله، هو ذبح الشكوات، ذبح الشبهات، ذبح الأحقاد. لذا لابد أن نكون في حال ذبحنا لأضاحينا أكثر سرورا وفرحة وصدقة وإحسانا وتقاربا وصلاحا لإخواننا وإصلاحا لأحوالكم. هذا هو مقصد الأضحية. مقصد الأضحية إبعادك عن الشكوات والشبهات والمحرمات. ابتعد، ابتعد أيها المضحي. ضحي بشكواتك، ضحي بالحرام، ضحي بالحرام، ضحي بالربا، ضحي بالزنا، ضحي بالخمر، ضحي بعقوق الوالدين، ضحي بترك الصلاة، ضحي بأذية الجيران، ضحي، ضحي بكل محرم. هذا هو مقصد الأضحية. مقصد الأضحية التقوى. قال الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني ضحوا لأجل التقوى. التقوى أن تذبحوا أحقادكم واعتقاداتكم الباطلة وشبهاتكم وشكواتكم وغلكم. اذبحوا ما يستحق الذبح في قلوبكم لتكونوا أحرارا، لتكونوا أبرارا، لتكونوا أقوياء. هذا هو معنى الأضحية. لكن أن نضحي بكبش أو تيس وتبقى الأحقاد والغل والحسد والبغضاء. يا أيها المؤمن، يا أيها المؤمن، وخاصة أهل الإيمان في بلدي، نحن في هذه الأزمة التي تمر بنا نحتاج أن نضحي بأحقادنا، بغلنا، خاصة مع أسرنا، مع أقاربنا، مع أصحابنا. تآلفوا تراحموا. ولأجل هذا الأمر حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة من الأضحية والهدية من الأضحية. الهدية لأجل التصالح والتقارب، والصدقة لأجل البر والإحسان. هذا هو مقصد الأضحية. وما أكثر الفقراء والمساكين والمحتاجين. لا تتركوا الفقراء والمساكين، وخاصة في مثل هذه الأزمة. إذا ضحيتم تفقدوا جيرانكم، تفقدوا أصحابكم، ابعثوا لهم شيئا من أضاحيكم، شيئا من طعامكم، شيئا من لباسكم. الأزمة دخلت على الناس، دخلت في كل منحة، دخلت إلى كل بيت، وخاصة بيوت الطبقات المتوسطة والمطحونة. فإذا ضحينا الأنعام لابد أن نضحي ببعض النعم التي أعطانا الله إياها صدقة وبرا وإحسانا. هذا هو مقصد العيد، وهنا تتجلى حلاوة

العيد وجمال العيد. ما العيد إلا الأضحية بالحقد والغل والحسد، ما العيد إلا التسامح والتزاور، ما العيد إلا تفقد الجيران، ما العيد إلا رد الحقوق. هذا هو مقصد العيد ومقصد الأضاحي. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، نسأل الله أن يعيد علينا العيد ونحن في أمان بوطن كريم وحياة رغيدة وتصالح وتسامح وتقارب وتحالف وتآلف. يا الله يا الله يا الله، وصلى الله وسلم.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أنا وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك صدق.
1: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
0: أكيد أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
1: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي؟ كان عنده طعم مميز.
0: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
2: 45 عام
3: والطعم يا سلام.
4: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.

الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. امرأة تتقدم لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إليه وأصحابه من حوله قد جلسوا يحيطون به كما تحيط النجوم ببدر السماء. جاءت تلك المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تسير تثقل خطاها ويتحرك قلبها، جاءت إليه لتعلن عن مصيبة حلت بها، لقد وقعت في الحرام. جاءت إليه لتخبرها أنها قد وقعت في الزنا، وتطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطهرها. ما هذا الخبر؟ ما هذه الصاعقة التي نزلت على سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرحيم بالأمة الذي يريد من الأمة أن تستتر بستر الله، لا يريد أن يفضح لمؤمن سوءة. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنها، فجاءته من الجهة الأخرى تقول: يا رسول الله، علك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلى. فإذا به صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وإلى كلماتها التي تخرج من قلب مكلوم، وإلى تلك الدموع التي لا أظن إلا أنها قد جرت يوم أن وقعت في هذه المعصية، فاحترق قلبها بنيران المعصية، فجاءت تائبة إلى الله عز وجل تسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد منه أن يطهرها. قال لها صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعيه، اذهبي حتى تضعيه. ما ذنب هذا الصغير الذي في جوفها وفي بطنها؟ لو أقيم عليها حد الرجم أن يموت معها. لم يأخذ صلى الله عليه وسلم عليها عهدا ولا شهيدا. ذهبت تلك المرأة، ومضت الليالي والأيام تمر سريعة وهي عليها أثقل من الجبال. بالله عليكم، كيف كانت تشعر كلما تحرك هذا الجنين الذي جاء بالحرام؟ ما هي مشاعرها وهي تتذكر أنها قد عصت الله عز وجل؟ كم من دمعة جرت على خدها، كم من توبة تحركت بها شفتاها، حتى جاء وقت الوضع فاشتدت الآلام وبدأ الطلق، ووضعت صغيرها، ثم ما هي إلا لحظات قلائل بعد وضع ذلك الصغير حتى جاءت به بلفافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، ها هو ذا قد وضعته، فطهرني. فيردها صلى الله عليه وسلم ويقول: اذهبي حتى ترضعيه. فتذهب وترضع ذلك الصغير، تلقمه ثديها وتسقيه حليبها، ولم تنطفئ نيران تلك المعصية التي اشتعلت فحركت التوبة في قلبها. وجاءت به بعد زمن وفي يده كسرة خبز أو طعام يأكله، لتخبره أنها قد فطمت هذا الصغير. يا لله، أي توبة تلك التوبة، وأي قلب ذلك القلب، وأي مشاعر خوف من الله عز وجل مشاعر تلك التائبة. جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به صلوات ربي وسلامه عليه يأمر بهذا الصغير أن يكفل، فيقول: من يكفل هذا وهو رفيقي في الجنة؟ فيقوم رجل من الأنصار ليأخذ هذا الصغير فينصرف به، ثم يشد على المرأة ثيابها، ويبدأ الصحابة في إقامة الحد عليها لتطهر وتلقى ربها طاهرة مطهرة. ألقيت عليها الحجارة، وقام خالد بن الوليد مع غيره من الصحابة بتنفيذ الحد. ولما ضربها خالد بحجر كأن ذلك الحجر قد أصابها، فطاش شيء من الدم في ثياب خالد، فكأن خالدا سبها. فإذا بصوت النبي صلى الله عليه وسلم من جواره يقول له: مه يا خالد، والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لوسعته.
لقد تاب التوبة وقبل الله تلك التوبة، حتى لو أن صاحب المكس تابها لوسعته. إنها تلك التائبة، إنها دموع التائبين المنيبين المقبلين على رب العالمين. ذنوب من سول لهم الشيطان فأخطأوا، لكنهم عادوا إلى ربهم ومولاهم، غسلوا هذه السيئات بالدموع التي تجري على تلك الخدود فتلين تلك القلوب. إنهم حبيبون محبوبون عند رب العالمين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إنهم التائبون أيها الأحبة الذين سخر الله عز وجل الكون كله ليحبهم. إنهم التائبون الذين تابوا إلى ربهم فصدقوا في التوبة. مهما أخطأ الإنسان ومهما كثرت المعاصي ومهما كبرت الجريمة والجريرة، إلا أن الله واسع المغفرة. رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه فسولت له نفسه معصية عظيمة، قتل فيها نفسا بغير حق، والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أيها الأحبة، هو لم يقتل نفسا واحدة فقط، بل قتل نفسا وعشرا وعشرين نفسا وثلاثين وستين وتسعين نفسا، بل قتل 99 نفسا. فلما قتل تلك الأنفس ما زال هناك بصيص إيمان في قلبه، فكر أن يتوب إلى ربه ومولاه، فذهب يسأل هل له من توبة. التقى بعابد من العباد فسأله: قتلت من الأنفس 99، فهل لي من توبة؟ فقال ذلك العابد: تقتل تلك الأنفس وتريد أن يتوب الله عليك، ليس لك من توبة. فقتله فأكمل به 100. ولما قتل 100 لم ييأس من رحمة الله، بل بدأ يبحث ويسأل: هل لي من توبة؟ فإذا بعالم يلتقي به يقول له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين رحمة رب العالمين؟ الله يقبل التوبة ويغفر الذنوب ويقيل العثرات ويمحو السيئات، لكن بلدك هذه بلد سوء، وبالأرض الفلانية أناس يعبدون الله، فاذهب فاعبد الله معهم. فخرج ذلك الرجل تائبا إلى الله، خرج من بلده للبلد الأخرى. فلما بدأ في مسيره وخرج من بلده، إذ بالأجل ينتهي وبالكتاب ينطوي وبالعمر ينقطع، نزل به ملك الموت وجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هؤلاء يقولون: أقبل تائبا نجعله في أكفان من الجنة. وأولئك يقولون: قتل 100 نفس، فنحن أحق بنزع روحه ووضعها في أكفان من النار. ويرسل الله عز وجل حكما يحكم بينهم: قيسوا ما بينه وبين الأرضين، إن كان إلى أرض الخير أقرب قبضته ملائكة الرحمة، وإن كان إلى أرض السوء أقرب قبضته ملائكة العذاب. وأوحى الله عز وجل لأرض الخير أن تقاربي، امتدت سهول وتحركت جبال واضطربت هضاب وتحركت الأرض من أجل أن تقترب أرض الخير لهذا الرجل. تحركت الأرض من أجل هذا التائب الذي كان بالأمس سفاحا واليوم حبيبا لربه ومولاه، فقبضته ملائكة الرحمة يوم أن وجدوه أقرب إلى أرض الصالحين الأخيار. فلا يأسن من روح الله أحد، فإن الله يغفر الذنوب جميعا.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك.
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.

0: وعندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكية لراحة تدوم.

0: تنافى على العود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
3: عدنية اف ام.
4: إن جل الذنب فأنت أجلل،
5: يا الله،
4: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسي على الحبايب
0: 88.9
2: حلوه وسكر في
0: الجسم
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليت غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم اهم شي الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
0: عدنية FM

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي؟

0: لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

0: خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: مسي على الحبايب
6: 88.9
5: حلوه والسكر في
6: الجيب ام
7: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا
6: 88.9
8: اليوم اهم شيء الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله ليه
6: دي

0: عالمية FM تقدم برنامج القصة وما فيها.
1: يقال إن الأهداف في كرة القدم باتت تسجل خارج الملعب، فحمى المال اجتاحت المستطيل الأخضر في العقود الأخيرة، والدوريات الخمسة الكبرى تحقق إيرادات سنوية بمليارات الدولارات. لكن أزمة كورونا الحالية قلبت الطاولة على سوق كرة القدم، مع إلغاء وتأجيل دوريات وبطولات وتخفيض رواتب اللاعبين.
2: The first thing that Premier League footballers can do is make a contribution, take a pay cut.
1: فكيف بتحقق الأندية إيراداتها الضخمة؟ وليش ممكن سعر اللاعب يوصل لأرقام خرافية؟ ومتى تحولت كرة القدم من لعبة الفقراء إلى ساحة للاستثمار؟ خلونا نتعرف على قصة سوق كرة القدم وما فيها. تعود جذور الاستغلال التجاري لكرة القدم والرياضة عموماً إلى نهايات القرن التاسع عشر. ففي عام 1863 تأسس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ونظم اللعبة وابتكر عدد من البطولات الاحترافية. بهالفترة برزت فكرة دفع رسوم الدخول لمشاهدة المباريات، فكانت نقطة الانطلاق لتسليع الرياضة. مع بداية القرن العشرين وظهور التلفزيون ضاعفت شعبية اللعبة وانتشارها، وبرزت عقود الرعاية التجارية والإعلانات وحقوق التغطية التلفزيونية، كما ساهم نشوء هيئات دولية مسؤولة عن اللعبة كالفيفا لاتساع رقعة البطولات والمنافسات الدولية. الطفرة الكبيرة بدأت مع تطور في تكنولوجيا الاتصالات وعالم البث التلفزيوني الرياضي وانتشار الاشتراكات التلفزيونية. طيب، ما حجم سوق كرة القدم؟ وكيف تحقق الأندية إيراداتها الضخمة؟ حجم إيرادات سوق كرة القدم الأوروبية خلال موسم واحد فقط بلغ أكثر من 30 مليار دولار. أكبر 20 نادي بالعالم حققوا دخل قياسي بلغ 10 مليار دولار لموسم 2018-2019. معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مملوكة لرجال أعمال أثرياء، بالنسبة لهم النادي عبارة عن شركة تجارية بزيادة الربح.
3: So if you go back 10 years, you had 60% of the Premier League clubs making losses. Now that's all changed.
1: حقوق بث الدوري الإنجليزي لبريمير ليج في السنوات الأخيرة جاوزت قيمة بيعها 5 مليارات جنيه استرليني. توزع الاتحادات الكروية إيرادات حقوق البث على الأندية المتنافسة في الدوري. وضع اسم شركة ما على قميص أحد الأندية الكبيرة بيعزز مكانة علامتها التجارية. فعلى سبيل المثال، ريال مدريد الإسباني يحصد أكثر من 200 مليون دولار سنوياً فقط من عقدي رعاية أديداس وطيران الإمارات. عوائد التذاكر مصدر دخل مهم آخر للأندية، لذا تبني بعض الأندية ملاعب أكبر حجماً مرفقة بمتاحف وأسواق تجارية وربما فنادق أو مرافق ترفيهية. كما أن المشاهير من اللاعبين بيمثلوا فرصة تجارية لناديهم خارج الملعب. فمثلاً انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس قدم فرصة كبيرة للنادي الإيطالي، أدت لزيادة في حجم حضور مباريات الفريق وارتفاع عدد متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي. وهلأ منوصل لسوق الانتقالات اللي بتعتمد عليه كتير من الأندية الصغيرة، واللي شهد نقلات خيالية في حجم المبالغ المدفوعة لشراء خدمات اللاعبين. يقال أنه أول عملية انتقال لاعب بأجر كان اللاعب ويلي جروفز مقابل 100 جنيه استرليني عام 1893، واليوم أغلى صفقة انتقال كانت للاعب البرازيلي نيمار مقابل 222 مليون يورو. بالمحصلة، الأموال الطائلة اللي كسبتها الأندية الكبرى بالعقود الأخيرة بتفسر الرواتب الخيالية للاعبين. لكن مع استمرار معاناة العالم بأزمة كورونا وتوقف مسابقات كرة القدم، تتوقع التقارير أن تتأثر سوق الانتقالات المقبلة بالأوضاع المادية للفرق، ولن تشهد التسابق المعتاد بينها للفوز بالصفقات الكبرى، فأغلب الأندية ستجد صعوبة في تحقيق التوازن المالي مع تراجع الإيرادات. يعتقد البعض أن المال أفسد متعة اللعبة، فالمشجع تحول إلى مستهلك. الملعب محاصر بالإعلانات، والكرة تحمل شعار شركة رياضية، واللاعبين أنفسهم أصبحوا أشبه بلوحات إعلان متحركة، كما تزدحم فترة البث التلفزيوني للمباريات بالإعلانات. من جهة تانية، المال صنع فجوة كبيرة بين الأندية، لم تعد معها الأندية الصغيرة قادرة على منافسة العدد القليل من الأندية الكبرى المهيمنة على معظم البطولات. حتى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أقر لوائح لعب المال النظيف للسيطرة على الإنفاق المالي للأندية، ويفرض عقوبات عليها عند عندما يتجاوز ما تنفقه حجم ما تجنيه، كما حدث مع ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي. لكن منتقدي هذه اللوائح بيشوفوها غير كافية للحد من الفجوة بين الأندية.
4: وطبعاً مع الأزمة المالية الحالية يتوقع أن تكون الأندية الصغيرة الأكثر عرضة للانهيار.
1: طيب ليش بتتسابق الدول والصناديق السيادية على شراء الأندية؟
5: It's not about sport or business, and it's marks a high watermark in their efforts to.
1: وصلت كرة القدم إلى مساحة أبعد من مجرد الربح المادي، كتحقيق الشهرة وتوسيع دائرة النفوذ وحتى لمطامع سياسية. فكرة القدم وإن لم تحقق أرباح مادية ملموسة لجميع الأندية، لكنها بلا شك ماكينة دعائية شديدة التأثير.
6: With football on pause and attention focused elsewhere, one of the most criticised states on earth could be about to take over a Premier League club. English football might be selling a precious slice of its integrity.
1: عائدات اللعبة لا تعود فقط على الأندية، بل ترفع من اقتصاد البلاد. فمثلا كرة قدم المحترفين في إسبانيا أوجدت 185 ألف فرصة عمل وعوائد ضريبية للدولة بقيمة تتجاوز 4 مليار يورو، كما أنها ولدت حجم أعمال بأكثر من 15 مليار يورو، أي ما يعادل 1.37% من إجمالي الناتج المحلي الإسباني.
4: وبسبب أهمية سوق كرة القدم، لاحظنا بأزمة الجائحة المساعدات الحكومية للأندية لإنقاذها من الفشل. كما أعلنت الفيفا عن خطط إنقاذ تستفيد من احتياطاتها النقدية البالغة 2.7 مليار دولار لإنشاء صندوق طوارق للأندية والاتحادات الوطنية. وتتوقع التحليلات الاقتصادية لبطولات الدوري الخمس الكبرى وأندية أعضائها أن تتعرض لضربة جماعية تقارب 4 مليار يورو بين البث المفقود والرعاية وإيرادات يوم المباراة إذا لم تنهي المباريات المتبقية للموسم الحالي.
7: السلطات الألمانية تمنح الضوء الأخضر لاستئناف البوندسليغا ابتداء من النصف الثاني للشهر الحالي. وزير الرياضة الإيطالي فينشينسو سبادافورا يعلن استحالة تحديد موعد استئناف الدوري الإيطالي في ظل استمرار مكافحة وباء كورونا.
1: بالنتيجة عزيزي المشجع أو المستهلك لكرة القدم، الهدف النهائي من هذا الكرنفال التجاري هو أنت. لولاك لما بلغ راتب ميسي أكثر من 80 مليون دولار سنوياً. إذا فقد الناس اهتمامهم بكرة القدم، فلن تتمكن الأندية من تحقيق مثل هي الأرباح الضخمة، ورح ينخفض الطلب على اللاعبين كذلك الأجور. برأيكم هل فعلاً يفسد المال متعة كرة القدم؟ هاي هي قصة التجارة في عالم كرة القدم وما فيها.
0: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: داره.
1: إعلانك معنا، أنت شارك مضمون،
2: أنت شارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

ازدحام الأعوام يمضي عام تلو عام، وفي كل عام حقائق وأحلام، وحلمنا أن نراكم بخير في كل عام. عدنية اف ام تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. عدنية

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك.

0: خلال أيام، خلال أيضا أضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: 88
6: الكارثية
5: عدم يا اف ام

0: 88 فاصلة 9 عليها حلوة حلوة تنبس ايديها وتصدر بلوان عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
2: لون جديد

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجاناً. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
7: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
7: إذن أحسنت الاختيار.
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174110 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار

0: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: يخرب عقلك يا ولد، بس ده انت شكلك في البدلة تحفة.
2: ولو ان انا مستغربني قوي، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان جميلك ده مفيش حاجة توفيه.
1: جميل ايه يا ولد، انت ما تقولش كده، ده انت ابني.
2: لا جميل يا عم فكري، جميل. انت مش عارف انت عملت معايا ايه، ده انت رجعتني لنفسي يا عم فكري، انا رجعت باسم من تاني.
1: الف الف مبروك، وبوزه ده بقى تنساه خالص، مش عاوزين نشوف خلقته تاني. ولو ان تصدق يا باسم، انا برضو بوزه ده كنت بحبه. بوزه ده رجوله خام وايده تكسر.
3: لا لا لا لا
1: بحبه لكن زي ما قلت لك مش عاوز اشوف خلقته تاني ابدا.
4: وبعدين يا كندا، هتفضلي في اللي انت فيه ده لغايه امتى؟ طب عشان خاطري ردي حتى عليا بكلمه واحده تطمني عليك. ارجوك يا دكتوره قولي لي هي مش بترد عليا ليه؟ دي مفتحه وبصالي.
5: مفتحه وبصالك بس هي دلوقتي جوه عالم تاني خالص.
4: طب وقعت فوق من اللي هي فيه ده امتى؟
5: مش عارفه.
4: يعني ايه مش عارفه؟ هو انت مش دكتوره؟ انا اسفه بس انا مش قادره اشوف كندا كده قدامي.
1: فخامه الفخامه يعني، اصحى وشوف مين قدامك عشان تحلى معاك ايامك.
2: جرى يا عم فكري، انت اتعديت من بوز ولا ايه؟
1: لا لا انا بس كنت بختبرك.
2: وانا وعدتك مفيش بوزو تاني، مفيش بوزو الا لما عم فكري يعوز.
1: لا لا لا يا عم، انا عن نفسي مش هعوزه، انا اللي عايزه باسم. عاوز باسم يروح يقعد على كرسي المدير.
2: انا اقعد على الكرسي الجامد ده يا عم فكري؟ هو مش كبير عليا شويه؟
1: شوف ما اكذبش عليك، لغايه دلوقتي الكرسي اكبر منك، بس انا واثق انك هتتعلم وهتبقى اجدع من اجدع مدير.
2: اقسم بالله لو ابويا ما يعمل اللي انت بتعمله معايا ده.
1: انا باقي علي باقي، بس المهم الاقي.
4: يا شهر كتير قوي يا كندا، الشركه طعمها وحش قوي من غيرك.
6: دي طعمها مش ماسخ وبس، لا دي ملهاش طعم من اساسه.
7: بس غريبه يا حكمت، انت اخر واحده توقع اسمع منها الكلام ده، انتوا كنتوا مع بعض نائر ونقير.
4: انا نفسي ما كنتش اعرف ان انا بحبها قوي كده.
7: مفيش قدامنا غير اننا ندعي ان ربنا يعديها من ازمتها دي على خير.
5: اعمل ايه يعني يا فكر؟ مش لاقي حل، حاولت بكل الطرق وبرضو مش لاقي حل، بدأت احس ان خلاص مفيش امل.
1: طب وطي صوتك عشان ما تسمعكيش.
5: ما تقلقش، هي قاعدة قدامنا بس هي مش معانا.
4: شهر ما نطقتش بكلمة واحدة، ما نطقتش ايه؟ دي لا بتكشر ولا بتضحك ولا بتعيط، دي تمثال وقاعد وسطين. يا حبيبتي يا كندا،
1: ممكن اكلمها شوشو؟
5: ما تتعبش نفسك، ما تحاولش، بس لو عايز تعمل كده اوكي.
1: مساء الفل على احلى البنات وجميلة الجميلات، معاكي يا عمك فكري. اظن ماما حكيت لك عني، حكيت لك صح؟
5: قلت لك مش هترد.
1: قال يا كندا مش هترد على عمك فكري؟ لا كندا ما تعملش كده. طب اقول لك يا كندا، لو مش عاوزه تردي عشان خاطري انا، ردي عشان خاطر ماما، دي هتموت عليكي. عارفه يا كندا، انا اول مره اشوف شويكار المفتريه بالضعف ده، بس خدي بالك لو فضلتي في اللي انت فيه ده، هي انا ويالك على نيه صعبه قوي، هتجيب لك سكار وانت حره بقى.
5: ايه ده؟ دي ابتسمت.
4: يا ما انت كريم يا رب.
1: ما هي لازم تبتسم لعمها فكري. لا لا يا عم ايه؟ قصدي بابا فكري. بتهيألي بقى يا كندا ما كنتيش تحلمي بقى عندك اب بالشكل ده، كرش ايه وصلع ايه وطول ايه؟ حاجه كده من الاخر.
4: الله اكبر، دي بتضحك.
5: يا رب يا رب.
1: طب ممكن بقى مع الضحكه الحلوه دي تمدي ايدك تسلمي على بابا فكري؟
5: اهلا.
4: بركاتك يا استاذ فكري.
5: يا حبيبتي يا كندا، وانا وعدك من هنا ورايح مفيش ويكار الجبار تاني، كندا حره، كندا تعمل اللي هي عايزاه.
4: يا حبيبتي يا كندا. طب بمناسبه انك سمعتيني بقى، لازم بكره تنزلي الشركه.
1: بالراحه بالراحه عليها، بس مش وقته.
4: لا وقته، كندا لازم ترجع تعيش حياتها زي الاول واحسن كمان، وانا اللي عليا مجهزه لك حته نتفه مسلسل تركي 890 حلقه على كيفك. الحمد لله على السلامة يا كندا، نورت الشركة يا حبيبتي.
3: ده نورك يا طنط حكمة.
4: طنط؟ طنط دي لما اجيب 2 كيلو مارشميلو واروح ازور ماما.
6: مش الشركة وبس، ده حياتنا كلاتها كانت مظلمة من غيرك.
3: يعني مش هتسيب الشركة وتمشي يا أستاذ نجاتي؟
6: أمشي، أقسم بالله أمشي، طلاق ثلاثة أمشي.
4: تاني؟
6: لا، أنت صدقت إيه؟ داني قاعد فارابزها، ده أبوها موصيني عليها يا خلقه هو.
4: وأنت يا أستاذ ثروت قاعد ساكت كده ليه؟
7: ثانية واحدة، ببعت فويس للدكتورة شويكار بعصفر لها ان الانسة كندا وصلت الشركة بألف ألف سلامة.
4: برضو يا أستاذ ثروت مفيش فايدة فيك أبدا.
7: ومال يا بنتي، مش قايل لكم ان العصفرة دي مبدأ؟ استنوا بس استنوا، دكتورة شويكار

0: نسيت اقولك ان دي اخر رسالة عصفرة هتسمعيها من ثروت، ومن الان فصاعدا ثروت ولاء وانتماء كله للآنسة كندا مهران خليل رئيس مجلس الادارة.
1: يا سيدي
2: احلى كوباية شربات لاحلى كندا في الدنيا.
1: ابوس ايدك، شربات بلاش، الشربات هيبقع ودي بقعته مش هتطلع من السجادة.
3: فداك يا ام جمعة.
1: فدا ايه ده، السجادة لسه جديدة.
3: ايه ده، الصناعية ما اتقلبتش؟ اول مرة يا ام جمعة.
2: بصراحة يا بنتي كانت حركات بعملها عشان محدش يطلب مني حاجة، فانت براحتي
1: يا ابن اللذينة.
4: الو، ايوه يا طارق.
5: طارق حاف كده؟
4: ما هي البهوية للي يستاهلها
5: كده. يبقى اللي قالتهولي سيفا صح. بتخوني يا بوزو؟
4: اولا اسمي باسم، ثانيا بقى الخاين هو اللي يخون ابوه ويغدر بيه.
5: الله، ده انت بتربيني بقى يا بوزو، قصدي يا باسم.
4: لا هربيك ولا الكلام معاك له عازة اصلا. انا بتصل بس عشان اقولك اني بعت لك رسالة على الميل، ابقى افتحه وبص عليها.
5: رسالة ايه دي بقى ان شاء الله؟
4: رسالة من ابوك، والله لولا انها امانة ولا كنت اهتميت اني ابعتها لك اصلا. ما تستاهلش.
6: سلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا حجة. يا حنن.
6: يا حنن ايه، هو انا جاي اشحت؟
0: مال يعني بمنظرك ده، جاية تحجزي تاون هاوس في الكومباوند الجديد؟
6: ايه استاذ ثروت، في ايه؟ دي امي.
0: امك؟ ده انتي بيئة بقى.
6: عيب يا استاذ ثروت.
0: عن اذنكم.
6: ايه ياما اللي جابك هنا؟
7: زي ما انت شايفه جايبه عمود الاكل.
6: عمود اكل؟ انت جايه زياره في حبس ياما؟
7: يعني انا غلطانه؟
6: لا يا ستي مش قصدي طبعا، يعني كفايه ان انت حسيتي بيا. حكيم انا نازله على لحم بطني. يا سلام قلب الام برضو. ها قولي لي بقى جايبه لي اكل ايه؟ يا رب يكون محشي.
7: جايبه لك عمود الاكل مش ليكي يا مفجوع، ده السجوجو عشان يرم بدنه.
6: يرم بدنه؟ الهي يولع في بدنه.
7: الله، امال هو فين؟
6: يا سيجوجو، انت يا سيجوجو.
2: ايه ايه ايه ايه ايه سيجوجو سيجوجو سيجوجو، عاوزين ايه؟ اهدا توها تيتي.
6: ايوه يا اخويا ترابت تيتي.
7: سيجوجو جبتلك العمود ده عشان ما تقعدش هفتان.
2: اموت انا وعيد السنة.
6: لا لا لا لا، انا هسيبكو عشان انا مش طالبة جلطة، انا داخلة الكندة. وانت يما خلاصي اديله اكله واتكلي على الله. تفضلي.
2: ما ترديش عن الكلام، هقعدي براحتك. براحت راحتك، دي الشركة نورت يا تودو.
6: بصي بقى، احنا نخلص الشغل النهاردة وبعدين هنطلع على الكافيه اللي انت بتحبيه. عرضي لي المسلسل التركي لا تضع يدي في الكلبشات، ولكن اعطني فرصة اخرى حتى اتوب. لا ابوس رجل والدك مهران خليل الله يرحمه، ما ترجعيش صمت قمطة تاني.
3: مش قادر اصدق ابني مش هشوف ايه تاني.
6: انا حاسة بيك يا كندا.
3: انا ضميري بيوجعني قوي، حاسة ان انا اللي قتلته.
6: ايه يا بنتي اللي بتقولي ده؟ قتلتي ايه؟ دي حادثة، يعني قضاء وقدر.
3: يمكن لو كنت اعترفت له بالحقيقة ما كانش فكر يسافر اصلا، ولا كان مات في الحادثة، وكان زمانه عايش دلوقتي.
6: استغفر الله العظيم، ما تقوليش كده، دي اعماره بيد الله، لا في بني ادم يعرف يزودها ولا ينقصها. اتفضل.
3: ايه يد؟ طب ازاي؟
8: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 89.9 عدن جاف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليلتي
0: عدن جاف ام

0: 的。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول،

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: خلال أيام. خلال عيد أضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 7468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاساهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على مشاريع زراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديد. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة
اللازمة لتطوير العمل، وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة، كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة، وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسيير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.